من ياي وبيا ياي كسم ياي كبي كبي كبي ياي سورتي أبردني أمي أيام أنا جاسوي أنا ميكو أنا بيا مي ياي وهياني وبس.